إيه كنا كابتوك ماتشي مكنزي أنا قمت بطوط سين دمان تتبين نشواز تبين تمين نشي تكشتت ستر دو ما نوتنا من نوت لباك فاكا شبك

كناك بدوك أتوك أتوك كان متشان دين وتمت دين وتمت وده بيني وجهي ناوت كان في تمنجي قاعد يتشب بديش تبين ما بونس تدي يتشي تمنجي قابنجا ما قلت يتشي ما نوم شير بينت ما نوتم ويجانا شي تشي ما بوبي بيكا نشابت بينت كي تشي ما جيت Bon, tu n'as pas de bonheur, il n'y a pas de témoin.